0: دي بين مسج بدوكي ومعي بليال قال على وي ناو كود تيكت مان دي ستار 238 ستار 1 ستار 20 اش اوكي بغانو ستار اريو ادك ابور دي دوك ستار دي اتشيل دي دوك ستار دي اريو دي جيرو دي اش اوكي باي وايت دي باوتشي انو ايكي تشيل دي ستار 238 ستار 1 ستار 20 اش كاتشيانا مي اللي وريو تي تشيمي دي بين بميجي يبي نون سو اوكي يبي نون سو انا اتي اكويلي مون انو ويتش اكيد مان ويا برودكشن ونون تشيم كي بوتين
1: The bonus track Mana icha wa me bonus track The hot five hot five
2: The biggest hit
3: The hottest
1: We ho bedi piera buru ya bungwen Tonne a bitch Speak fama Bon ma pegi
0: Anong nyi kikan kiki we me miara Gamuchi Mario Speak FM lo Hello. Itinini.
4: Ati ambero.
0: Ana foi mangane.
4: Nimme tu nyama ba?
0: Masi ki nyam beko ya.
4: Ah.
0: Jan masi tu wiu ti mo ya, tu tu wiu.
4: Ah, bangiu.
0: Bonus ra.
4: Mi kampi bai.
0: Mere?
4: Kampi bai. Aerota.
0: Kamsi?
4: Kamsi by Vairota.
0: Kamsi.
4: Kam.
0: Kam. Okay.
4: Kon. Kon si.
0: Okay.
4: By Vairota.
0: Ayele pe, atika neno wepa Vairota timapole, era pe, neno chalma chika wajinene, atika neno... Okay, wele timapole, but we're gonna end my time. Mm. Okay, speaker FM, hello.
4: Hello.
0: Itinini.
4: Bera.
0: Yes, man, gane.
4: Eunice,
0: Labora. Labora, Eunice.
4: Hello.
0: Itinini, bonus track.
4: No, Bera, me ako, gana. Yoni, koma sava.
0: Koma sava.
4: Emo.
0: Hey, chino, yo, me aye, gama ni sava bie. No, Mary, any gum is sava beer. I don't know you, Tima Beba.
4: I do.
0: Eh, get Tima Raja, Gawa, Sammy Vapa. Eh, I don't know you, Tima Raja. Come on, Sava, why you're looking at Tinny near your hand?
4: Okay.
0: Eh, you are Sava beer. Wait, Tima Beba, get Tima Raja, and Sandy Vapa.
4: Boy, what again?
0: What again, Timmy, I get a speaker, Femelo? Yes, Mangani.
4: Gladys
0: Kipede.
4: My love,
0: Eddie Wizzy. A yellow paper. Okay, and the new loving video, we're going to get Gamma Chim Conca Kany, a bit do we change when then bonus track kit mano independent kit in the quarter core. I can know what meta tape, good legislation, Mamegi, man speaker firm, near KK Kasule, what you got catch one kidman and the more charity, watch our deck come. Can know, ah, key, yeah, kind of win ready.